روجين الديبان هو عمر ديب الليل يا لريخ وجوايلك رديب وجوايلك رديب وجوايلك رديب.